yang ada forum ka sekama jam sukar na bocha mixer bena da baga setin jam bokya gele ka jam lawan mixer agad propagation do advocate ka sebra ta na roder la ka shibla shan shabu komen combo number 17 error ku chiri sekama jam sukar na bocha mixer wa chisar fm afa baga la mena thije rajo ma shi the praise of the k nights na ana fu bena le big sura mena ta ka bulala ka 060875104 mixer عندك ارسم لي الروح الغرفه كبكوم عندك بلا قالت لك 060875942 ودخل انت لك تقول كومور كوين وجاب سكرنا مونتا على قلت تقول ريكسر مسوي نبزل كوين نا اون كومور كوين